فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسى

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء

أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم

التفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

تُقْسِمُ الْأَرْضَ لَنُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

من الأحاديث الصحيحة النبوية الأعمال بالخواتيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.

0: من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: Malu adalah sebagian dari iman.
2: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
1: أخلاق yang mulia.
2: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
5: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: الدعوة لأخ بعض بمحفوظ بمعاني تصديق الإشارة الصبابية أنا تكون عندي دعوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن

أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤكم

نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية

الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا

زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم

وهبني الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو

الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعندنا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى سرابيلهم من قطران

0: هو إله واحد أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الكافر الرجل السوء إذا احتضر أتته ملائكة العذاب سود الوجوه معهم المسوح لباس الخشن فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة خرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود الحديدة كثيرة الشعب تستخدم لشوي اللحم. قال فتتقطع معها العروق والعصب ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ثم يعرج بها حتى يأتون باب الأرض فيقول أهل السماء ما أنتن هذه الريح روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا من هذا فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر فتعاد روحه في

لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، فيقولان له لا دريت ولا تليت، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق إلا الثقلين، فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقولان له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقولان له هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى، فينادي مناد من السماء أن كذب، انطلقوا به إلى آخر الأجل، حتى تأتوا به أرواح الكفار، فأفرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. وفي رواية ثم يقيض له أعمى أبكم لا يسمع صوته فيرحمه، معه مرزبة يعني مطرقة كبيرة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. نسأل الله تعالى أن يثبتنا في قبورنا، نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالمعنى أن نشهد أنه لا إله، أي لا مألوه، لا معبود بحق إلا الله، وكل معبود عدا الله تبارك وتعالى فهو باطل. وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وامتنعه منه الكافرون، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ نعم، هو إله واحد، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق، هو التواب، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الكبير، هو العظيم سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، وإن تنوع الناس في اتخاذ الآلهة، فنجد أن بعض الناس عبد الشمس، وآخرون عبدوا القمر، وهناك من عبد الكواكب، وهناك عباد الأشجار والأحجار على اختلاف أنواعها، بل هناك من عبد الحيوانات أيضا على اختلاف أنواعها، بل سمعنا أنه في زماننا هذا خرج أناس يعبدون الشيطان وسموا بعبدة الشيطان، وهناك من يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالمعبودات كثيرة جدا ولكنها باطلة، إذ إن المعبود بحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فعندما نقول لا إله

إلا الله أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، والله هو المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء. نحبه سبحانه وتعالى لكماله ولما أنعم علينا من النعم سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم كذلك نحبه لما له من صفات الكمال والأسماء الحسنى جل وعلا، فله الكمال المطلق في كل شيء جل في علاه، حبا وخوفا نخافه سبحانه وتعالى. والحب والخوف أمران مطلوبان من العبد حتى يكون عبدا حقيقيا لله تبارك وتعالى، ونرجوه حبا وخوفا ورجاء. والخوف والرجاء كما قال أهل العلم هما كالجناحين للطائر، لا يمكن أن يطير إلا بهما، لا يعبد الله بالخوف ولا يعبد الله بالرجاء ولا يعبد الله بالحب فقط، وإنما لابد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة كلها، حب وخوف ورجاء، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلابد أن يحب المسلم ربه تبارك وتعالى. وأما الخوف والرجاء ففي قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: يدعوننا رغبا ورهبا، وقال في وصف الملائكة: يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإذا اجتمعت هذه الأمور فقد عبدنا الله تبارك وتعالى جل في علاه، وحققنا لا إله إلا الله. أما قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أن نؤمن أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وهو حبيب الرحمن وخليله جل وعلا، فتجب علينا طاعته واتباعه وتعظيمه وتبجيله وتقديره ونصرته صلوات ربي وسلامه عليه. فهو محمد صلوات ربي وسلامه ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي صلوات ربي وسلامه عليه. ولد في مكة وتوفي في المدينة عن عمر يناهز 63 صلوات ربي وسلامه عليه. بعث في 40 من عمره، وظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مكة 13 سنة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنوات يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتبعه وأن نتبع السنة التي جاء بها، وأن نلتزم ذلك كله، وبذلك نكون قد حققنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، اللهم آمين.

0: شيخ الكريم شيخ عثمان، ما هي أخلاق طالب العلم؟
1: هي أخلاق المسلم بشكل عام، أخلاق طالب العلم هي أخلاق المسلم التي يجب أن يلتزم بها كل مسلم حقيقة، وطالب العلم أكثر يعني في هذا الجانب، لأنه ينظر إليه على أنه قدوة، فلذلك يكون محاسبا أكثر من غيره من عامة المسلمين، وإلا الأخلاق يطالب بها كل مسلم، ولكن من أهم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم ألا هو التواضع، أن يتواضع للناس، كونه صار طالب علم مثلا وهو يعلم أكثر من غالب الناس فلا ينبغي أن يتكبر عليهم أو أن يرى أنه أحسن منهم أو أن الله امتن عليه أو أن الله ميزه جل وعلا، بل عليه أن يتواضع للناس قدر ما يستطيع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن يحسن إلى الناس قدر ما يستطيع، سواء بماله بجاهه بنصحه يعني وقته جهده، يحسن إلى الناس بهذه، يعطي قدر ما يستطيع. ثم كذلك أن يحرص طالب العلم على يعني الصدق مع الناس، طبعا صدق مع الله وصدق مع الناس وصدق مع نفسه، هذه من الأخلاق التي يجب على طالب العلم أن يهتم بها. كذلك يجب على طالب العلم أن يكون كريما، لا يصلح أن يكون طالب علم وأن يكون بخيلا حريصا شحيحا، بل طالب العلم يجب أن يكون كريما، حتى يعني يكون ما يتعلمه واقعا يعيشه. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهما قال: ما سمعت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها. وعندما نرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وعطاءه وبذله صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي لطالب العلم، بل يجب على طالب العلم أن يتمثل بهذا في حياته، ولا يكون ذلك مجرد يعني أشياء ينقلها للناس ولا يطبقها. كذلك طالب العلم يجب عليه أن يجمع بين الخيرين، مع أن هذا يعني للأسف يعني ما أقول يكثر، لكن موجود في بعض طلبة العلم أنه إن اهتم بالعلم قصر في العبادة، بل عليه أن يجمع بين الأمرين قدر ما يستطيع، وهو طلب العلم والعبادة لله تبارك وتعالى، يعني أن يطبق علمه واقعا. وإذا قلنا في بداية كلامنا أن طلب العلم يكون لرفع الجهل ثم العمل بهذا العلم ثم نشره بين الناس. ومن أخلاق طالب العلم التي يجب عليه أن يهتم بها وهو الحرص على الناس، الحرص على هدايتهم، التلطف معهم، لين الجانب مع الناس حتى يقبلوا منه علمه. هناك بعض طلبة العلم تجده جافا جلفا، يعني صعب المراس، يعني حتى إن الناس يعني تنفر منه، صلى الله تبارك وتعالى لا يجعلنا كذلك. فينبغي طالب العلم أن يكون هينا لينا مطواعا سمحا مع الناس. كذلك أن يكون هذا الإنسان يعني سنة تمشي على وجه الأرض، يعني أبعد الناس عن المعاصي، أبعد الناس عن حتى يعني فضول الدنيا يبتعد عنها قدر ما يستطيع، يفعل المستحبات، يبتعد حتى عن المكروهات، لأنه قدوة في النهاية. فلذلك على طالب العلم أن يهتم بهذه الأمور. كذلك الشجاعة، خاصة أن طالب العلم عندما يحدث الناس مثلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله، يحدثهم مثل هذا، ثم إذا جاءت الأمور واقعا وجدته يعني جبانا رعديدا خائفا معتزلا، لا، بل عليه أن يواجه الأمور وأن يتقدم الناس وأن يسعى في مصالحه وما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان.

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا

عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه

0: قل لي قل إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقول السائل: ما الحكم في تجويز ما يسمى بالعادة السرية عند الظروف؟ وهل ثبت عن الإمام أحمد قول مثل هذا؟
1: نحن في زمن العجائب، وفي زمن استفتاء المشهورين لا الفقهاء والعلماء، وقد أصبحنا نسمع فتاوى لا تبنى على أصل شرعي ولا توزن بميزان شرعي، ومن ذلك تجويز العادة السرية بأن يخرج الرجل أو المرأة الماء، ماء الشهوة، بفعله بيده أو بغير ذلك. ونسبوا إلى الإمام أحمد كلاما لم يقل. العادة السرية حرام، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان الله، انظروا إلى هذا السياج: والذين هم لفروجهم حافظون. فجعل الله الأصل في المؤمن أنه يحفظ فرجه، إلا على أزواجهم الزوجة أو ما ملكت أيمانهم الأمة فإنهم غير ملومين في هذا الفعل. فهل اليد زوجة ولا أمة؟ حتى يقولوا إنها جائزة. فمن ابتغى وراء ذلك، من طلب الشهوة بما وراء ذلك بغير الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون. وصفهم الله بأنهم عادون معتدون. والذي يخرج الماء بطريقة العادة السرية هو معتد وداخل في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع عليه بيده، قال فإن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، ذكر العلماء حالة واحدة، هي حالة تعارض المفاسد فيرتكب الأخف، وذلك فيما إذا تهيأ له الزنا وتاقت نفسه إليه ورأى أنه مندفع وعلم أنه لا يسكن شهوته إلا أن يفعل هذه العادة، فهنا تكون عند أهل العلم من باب تزاحم مفسدتين، من باب تزاحم مفسدتين، فيرتكب الأدنى لدفع الأعلى. رجل تهيأت له امرأة والعياذ بالله، مغترب تهيأت له امرأة واشتدت شهوته، بدأ يرى في نفسه اندفاعا إلى الأمر، وعلم أن الأمر جلل، فأراد إضعاف شهوته لأنه ما وجد طريقة إلا هذا، فهذا جائز من باب ارتكاب أخف المفسدتين. وما عدا هذا من الكلام فلا محل له في الشرع،

أما بعد أيها المؤمنون، لما كانت الخطيئة ملازمة للآدمية وكان كل بني آدم خطاء، فقد هيأ الله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرته ما يرجع به إليه عباده، فيخلصهم الله من ذنوبهم ويطهرهم من سيئاتهم ويرجعوا كأنما ولدتهم أمهاتهم. ومن جملة ذلك شهر عظيم وموسم كريم أعلى الله ذكره وأشهر أمره في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإن الله عز وجل هيأ من أبواب الخير في هذا الشهر ثلاثة أسباب عظيمة تحصل بها مغفرة الذنوب والسيئات، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا فسح الله في أجالنا ومد في أعمالنا فبلغنا شهر رمضان، فينبغي أن يجتهد أحدنا في إدراك هذه الخيرات. فكم من امرئ شهد معنا شهر رمضان المنصرم ولم يشهده هذه السنة، فقد اخترمته المنية أو أعاقته الأمراض أو غير ذلك من الحوادث التي تعرض لجنس الإنسان. فإذا هيأ الله عز وجل لنا قوة في أبداننا وفسحة في أجالنا، فحقيق بنا أن نغتنم هذه الغنيمة العظيمة. فرمضان كأنه كنز عظيم وخزانة جليلة فتح الله عز وجل أبوابها فيها من الدخائر والنفائس ما لا يحيط العبد بقدره، إذ هو شهر مبارك عظيم جعل الله عز وجل له من الخصائص الجزيلة الجليلة والمزايا الجزيلة ما ليس لغيره. فجدير بنا أن نحمل على أنفسنا وأن نجتهد في استقبال هذا الشهر بالبهجة والسرور فرحا بما بلغنا من نعمة الله عز وجل ببلوغ هذا الشهر. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أعظم ما يمن الله عز وجل به علينا من فضله ورحمته أن يبلغنا شهر رمضان، فينبغي أن يكون الفرح بذلك عظيما. والفرح الشرعي فيه الإتيان بالأعمال الصالحات التي جعلت فيه من صيام وقيام وقراءة القرآن وصدقة وبر وإحسان ودعاء وذكر وغير ذلك من أنواع الطاعات. فالله الله أيها المؤمنون، اغتنموا هذه الأيام والليالي المباركات، واحملوا على أنفسكم واجتهدوا في إنفاق أعمالكم في حسن أعمالكم. فإن الموتى لو قاموا من قبورهم لتمنى أحدهم أن يزيد في عمله كلمة سبحان الله. فكيف إذا وسع الإنسان فأدرك يوما طويلا وشهرا عظيما يستطيع أن يذكر فيه ويعمل من الصالحات. وكما قال ابن الجوزي: ما تمنى الأموات مثل أن يدركوا يوما من رمضان، لأنه يوم عظيم في شهر عظيم إذا عمل الإنسان فيه الحسنات فتقبلها الله عز وجل منه قبولا بقبول حسن. وربما أدركته مغفرة الله عز وجل فغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه بصيام رمضان أو قيام رمضان أو قيام ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأعمال الصالحات ويعيننا على أنواع الطاعات والخيرات وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. والحمد لله رب العالمين.

0: كيف لي أن أنسى الماضي بما ارتكبته من المحرمات والمعاصي، وأنا الآن نادمة على كل أمر ارتكبته وهو حرام.
1: الحمد لله رب العالمين. ابن آدم خطأ، والذنب كالحتم اللازم لابن آدم، ولكن الخير من بني آدم من يتوب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل بشر عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي لمن تاب، فالذنوب كلها يغفرها الله لمن تاب، ولو كانت شركا فتاب الإنسان منه فإن الله يغفر له. فلا تحمل يا أخي أو لا تحمل يا أختي هم المغفرة، فإن المغفرة من الغفار الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، ولكن ليكن همنا التوبة، أن نتوب إلى ربنا عز وجل. فإذا كنت يا أختي قد أسلفت وأسرفت وأذنبت وأنت الآن تائبة، فقد أقلعت عن تلك الذنوب وندمت على ما وقع وعزمت على عدم الرجوع إليها، وإن كان فيها حق لأناس رددت الحق إليهم أو طلبت العفو منهم إن كان من الحقوق المادية أو المعنوية التي علموا بها، فأبشري بالخير. ولا تحملي همه، فإن التوبة تهدم ما كان قبلها، والندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمذنب إذا تاب من ذنبه صوقل من ذلك الذنب كأنه لم يفعله. ولكن اجعلي تذكرك لتلك الذنوب حافزا لك حتى لا تقعي في الذنوب مرة أخرى، ومشجعا لك على الإكثار من الأعمال الصالحة. ثم قفي، ولا تجعلي الشيطان يوقعك في ذنب اليأس من روح الله، ولا تجعل الشيطان يستغل ذنوب الماضي ليجعلك كئيبة شقية بعيدة عن الله، بل انسي الماضي تماما من جهة ما ذكرنا، ولكن ما تتذكرينه منه إنما يكون حافزا لك إلى الأحسن في حياتك المستقبلية. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يتقبل منا التوبة وأن يعيننا على ما بقي من أعمارنا.
2: أسأل أهل الذكر، فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء.
3: الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، من المنازل العظيمة والطاعات الجليلة التي يحبها الله تبارك وتعالى من العباد هي منزلة التوبة، وهي ترك ما يكره وفعل ما يحب،

الاستغفار. لهذا خاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصادقة التي تأتي عن ندم وعن اعتراف بالذنب وعن إصرار على عدم العودة إلى الذنب، وأن يكون حال العبد بعد التوبة أفضل من حاله قبل ذلك. ولهذا حاجة العبد إلى التوبة كحاجة المريض إلى الدواء وكحاجة الجائع إلى الغذاء. الإنسان لا تستقيم أحواله حتى يكثر من التوبة، بل قال بعض العلماء أن المؤمنين الكمل في إيمانهم ليس فقط هم يستغفرون عند ارتكاب الذنب، وإنما يتوبون إلى الله ويكثرون الاستغفار وحتى ولم يرتكبوا ذنبا، لأنهم يعلمون أن التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعلمون بأن الله تعالى يحب منهم أن يكونوا دائما على التوبة حتى لو لم يرتكبوا هذه الذنوب. ولهذا خاطب الله تعالى الناس عموما فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية العظيمة أمر بالتوبة بادئ ذي بدء، وإنما أمر الله تعالى بالتوبة لاحتياج الناس جميعا إليها، من مؤمنهم وكافرهم، من أصحاب التقوى ومن غير المتقين، الجميع هم يحتاجون إلى التوبة، كما قلنا كحاجة المريض إلى الدواء وكحاجة الجائع إلى الغذاء. لهذا لا ينفك أحدا عن حاجته إلى التوبة، لأنها تزيل الذنوب وترفع الآثام وتهيئ العبد إلى الإيمان والطاعات. ولكن لا بد أن تكون التوبة صادقة، ولا بد أن يندم فيها العبد، ولا بد أن يعزم أن لا يعود على الذنب، ولا بد أن يكون حاله بفعل الحسنات بعد التوبة أفضل من حاله قبلها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات.

فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.

تخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق.

أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير

ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون.

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورد.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

0: وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه

0: Allah menghafut pemuarani pasdin al-Ishad al-Subah fanatutum ma'adilala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim
1: Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن

ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح

كفرنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤكم.

نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي

شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت

خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر.

كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة

زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم

ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعندنا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى سرابيلهم من قطران

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورحمه.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

0: وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا لل

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.